هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن موقع الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، ومن ثم اختيار TRT VOT World أمر القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. أعزائي المستمعين، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وطابت جمعتكم. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. يواصل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان جدول أعماله الحافل، حيث سيلتقي اليوم بقمة العدالة الدولية المنعقدة في مدينة اسطنبول وسيلقي كلمة أمام المشاركين. هذا ويشارك رئيس الجمهورية اليوم في جلسة اليوم الثاني من قمة العدالة الدولية المنعقدة في قصر تيران، وسيلقي أردوان كلمة في البرنامج الذي يجمع وزراء العدل الوافدين من مختلف الدول، ومن ثم سيحضر حفل افتتاح خط قطار تشايكيسكوي كابوكولي فائق السرعة. ومع دخول المشروع الخدمة سيرتفع عدد المدن التي تخدمها قطارات فائقة السرعة مباشرة من 11 إلى 14 مدينة. التقى وزير الخارجية هاكان في ضم نظيره السوري أسعد حسن الشيباني، وحسب المعلومات الواردة من مصادر من وزارة الخارجية فقد التقى هاكان في ضم نظيره السوري في العاصمة أنقرة دون المزيد من التفاصيل. كما التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كلن بالشيباني في العاصمة أنقرة، ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر أمنية فقد التقى رئيس جهاز الاستخبارات كلن بوزير الخارجية السوري الشيباني، حيث تناول العلاقات التركية السورية ومجالات التعاون المشترك والعلاقات مع دول الجوار وقضايا الاستقرار الإقليمي. وخلال اللقاء تم تقييم

غمض عملية التكامل بعد حل قوات SDG، وركز على الحفاظ على التنسيق في مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل داعش. كما تطرق اللقاء إلى الهجمات الإسرائيلية المستمرة في جنوب سوريا، فضلا عن مناقشة تداعيات رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا ومساهمة ذلك في تعزيز القدرات الدفاعية السورية. يجري وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي زيارة رسمية إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث التقى بوزير حماية المواطنين اليوناني ميخاليس هريسو هويدس. وخلال الاجتماعات بين الوفود برئاسة الوزير مصطفى تشيفتشي ووزير حماية المواطنين اليوناني، جرى تقييم الجهود المبذولة لمكافحة المنظمات الإرهابية ومنظمات الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، بالإضافة إلى تطوير التعاون الأمني وإنقاذ القانون. وصرح الوزير تشيفتشي في الاجتماع المشترك مع وزارة حماية المواطنين اليونانية، قال: آمل أن يسفر اجتماع اليوم عن نتائج إيجابية في تعزيز تعاوننا في مجالي الأمن وإنقاذ القانون. هذا وأشار الوزير تشيفتشي إلى قدرة الجيل الجديد من المنظمات الإجرامية على تنسيق أنشطتها في دول مختلفة، قائلا: للأسف يواصل بعض قادة المنظمات الإجرامية الذين تم القبض عليهم واحتجازهم في اليونان التواصل مع منظماتهم وتنفيذ عمليات حتى أثناء احتجازهم، ومن الأهمية بمكان منع ذلك. وقال الوزير تشيفتشي: نتوقع منكم بشكل خاص تسريع إجراءات تسليم هؤلاء الأفراد. وذكر تشيفتشي أن المجرمين الذين يحاولون الهروب من العدالة قد يتوجهون إلى اليونان، مضيفا: لمنع ذلك يمكننا أيضا الاستفادة من بنود اتفاقية إعادة القبول القائمة، ويمكن تطبيق آلية الترحيل على الأفراد الذين يستوفون الشروط. هذا وشدد تشيفتشي على أن أنشطة جماعة جولان مثل استغلال وضع اللاجئ تشكل تهديدا للنظام العام ومصالح اليونان والدول الأخرى التي تنشط فيها المنظمة. وقال: نتوقع منكم أصدقائنا دعم نضالنا من خلال كشف حقيقة جماعة جولان وتسليم أعضائها إلى البلاد. وصرح الوزير التركي بأن العلاقات بين تركيا واليونان شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة حتى تحت قيادتي البلدين، وأن التعاون بينهما مستمر في العديد من القضايا الهامة. هذا ويجري الوزير تشيفتشي زيارة إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث التقى أيضا بوزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس. وأكد تشيفتشي خلال لقائه بالوزير اليوناني بليفريس بالأمس أن تركيا تنفذ استراتيجية شاملة تهدف إلى حل مشكلة الهجرة غير النظامية من جذورها. وخلال الاجتماع المنعقد بين الوفدين، قيم تشيفتشي سياسة إدارة الهجرة في تركيا وقال: نعلم أن إدارة الهجرة لدينا هي في المقام الأول من أجل أمن بلادنا ومواطنينا، ولذلك جعلنا بلدنا مكانا يصعب على المهاجرين غير النظاميين دخوله، وحتى إذا دخلوا فلا يمكنهم المغادرة أو التنقل بحرية أو العمل بحرية، وسيتم ترحيلهم إذا تم القبض عليهم. صرح وزير العدل أكونجوليك بشأن عدم تمكن وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم من حضور قمة العدالة الدولية بسبب رفض إسرائيل السماح له بمغادرة البلاد، قائلا: من المقلق للغاية منع وزير عدل من حضور اجتماع دولي بهذا القدر من الأهمية. ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، فقد استقبل الوزير أكونجوليك السفير الفلسطيني لدى أنقرة نصري أبو جيش عقب انعقاد قمة العدالة الدولية في اسطنبول. وخلال اللقاء أوضح جولك أن وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم دعي أيضا إلى قمة العدالة الدولية، لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب رفض إسرائيل السماح له بمغادرة البلاد، وأنه علم بالأمر من خلال رسالة بعثها إليه الوزير الزعيم. وصرح وزير العدل جولك قائلا: كنا نتوق بشدة لرؤية معالي الوزير بيننا والاجتماع به، ومن المؤسف للغاية أن هذه الدعوة التي وجهناها لمناقشة مستقبل العدالة معا قوبلت بمثل هذه العقبة. إنه لأمر مقلق للغاية أن يمنع وزير العدل من حضور اجتماع بهذه الأهمية، حيث نجتمع لمناقشة التعاون الدولي وسيادة القانون وعالمية العدالة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت المملكة العربية السعودية عن مقتل 3 من مواطنيها وإصابة آخرين بجروح في هجومين صاروخيين منفصلين استهدفا مطارين في العاصمة الرياض يوم أمس. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجومين منفصلين شنهما الحوثيون في مطار أبها الدولي جنوب غرب البلاد ومطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. هذا ولحقت أضرار بالمنشأتين ويتلقى المصابون العلاج في المستشفيات. وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم نفذوا هجمات على مطار الملك خالد الدولي باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة واستهدفوا مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية في منطقة عسير بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة أيضا. وأعلن الحوثيون عن شنهم الهجمات على مطار عدن الدولي ومخيم بدر المجاور في اليمن. عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم شن أي هجمات على إيران حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر، زعم أن الجيش الأمريكي يقيم خياراته لشن هجمات على إيران. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز استنادا إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين لم تكشف هويتهم، يقال أن 3 حاملات طائرات أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط. ويزعم التقرير أن الجيش بأوامر من ترامب يعد خططا لمهاجمة ترسانات إيران من الطائرات المسيرة والصواريخ ومنشآت الطاقة وأهداف عسكرية أخرى. كما يزعم أن الهجمات التي يقال أنها ستستمر نحو 3 أيام قد تستهدف مراكز القيادة ومقرات الحرس الثوري الإيراني. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن أنه لن يتم شن أي هجمات على إيران حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر القادم. أكد عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن إنتاج السلاح النووي لم يكن ولن يكون جزءا من السياسة أو العقيدة الإيرانية، وذلك ردا على دعوات الولايات المتحدة الأمريكية لبلاده بتقليص عمليات تخصيب اليورانيوم. وأوضح بروجردي في تصريحات لنور نيوز تعقيبا على تصريحات نائب رئيس الولايات المتحدة جيمس ديفيد فانس أن أنشطة التخصيب الإيرانية تجري في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووفقا للاحتياجات الوطنية، مشددا على أن هذه الأنشطة تكفلها المعاهدات الدولية ولا علاقة لواشنطن بها. وأشار المسؤول الإيراني لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي في التاريخ، لافتا الانتباه إلى أنه بدلا من توجيه الاتهامات لبرنامج طهران السلمي يجب أن تلتفت واشنطن إلى وضع ترساناتها النووية الخاصة. وتأتي هذه التصريحات عقب تأكيد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عدم تراجع بلاده عن أنشطة التخصيب، وذلك ردا على اشتراط نائب الرئيس الأمريكي خفض معدلات التخصيب بشكل ملموس لإنهاء المواجهة العسكرية المستمرة منذ 7 أشهر. طالبت أوكرانيا بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية التصعيد العسكري الروسي الأخير والذي أسفر عن مقتل 78 مدنيا وإصابة 215 آخرين في عدة مدن أوكرانية. وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أن القوات الروسية كثفت غاراتها الجوية مستهدفة مناطق حيوية بينها مدينة بريلوكي وحافلتين لنقل الركاب في كراماتورسك، وذلك إلى جانب ضربات طالت العاصمة كييف. واعتبر سيبيها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلجأ إلى تشديد ورفع وتيرة الإرهاب ضد المدنيين للتعويض عن فشله في تحقيق نتائج ملموسة في ميدان المعركة على حد تعبيره. كما وصف وزير الخارجية الأوكراني تمثيل روسيا الدائم في الأمم المتحدة بغير الشرعي، داعيا المجتمع الدولي إلى الالتزام ببنود ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتقديم رد حاسم وملموس تجاه الانتهاكات الروسية المتواصلة. كشفت شركة أوبن أي آي عن استخدام عملاء مرتبطين بإيران أدوات الذكاء الاصطناعي وهويات مزيفة لنشر مقالات وتقارير

إخبارية تنتقد الحرب الأمريكية على إيران في عدة وسائل إعلام أمريكية ودولية. وأوضحت الشركة في بيان عبر مدونتها الرسمية أن نحو 12 مؤسسة إعلامية نشرت نحو 100 مقال كتبها 7 صحفيين بهويات وهمية، مشيرة إلى حظر حسابات تشات جي بي تي التي استخدمت اللغة الفارسية في صياغة المقالات وإعداد المقترحات التحريرية وإنتاج تعليقات للتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. وحملت بعض المقالات المنشورة عناوين من قبيل خصخصة السياسة الأمريكية تجاه إيران وحرب إيران وانهيار المصداقية الأخلاقية للغرب، وذلك ضمن إطار الحرب الإعلامية والدعائية المصاحبة للمواجهات العسكرية. ولفتت أوبن إي آي لأن الحسابات المحظورة طالبت نموذج الذكاء الاصطناعي بتوليد تعليقات تصف الولايات المتحدة بالقوة المعتدية وإسرائيل بالحليف غير الموثوق مقابل إظهار إيران في مظهر الضحية الصامدة. من جانبها اعتبرت جيسيكا برانديت المديرة السابقة لمركز التأثير النفعي الخارجي التابع لإدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن نجاح هذه الحملات في اختراق منافذ إعلامية حقيقية يبرز دور التقنيات الحديثة في إخفاء أثر الجهات الفاعلة وتوسيع نطاق التضليل الإعلامي. اكتشف علماء الفلك أبعد اندفاع راديوي سريع تم تسجيله حتى الآن، وهو عبارة عن دفع طاقي غامض قطع الفضاء لأكثر من 10 مليارات عام قبل أن يصل إلى كوكب الأرض. وأفادت الدراسة المنشورة في مجلة ساينس العلمية بأن الاندفاع الذي أطلق عليه اسم FRB 2024-03-04B يعود إلى مرحلة مبكرة من عمر الكون عندما كان عمره نحو 3 مليارات سنة فقط، ما يعني أن هذه الإشارات قطعت مسافة تعادل 80% من التاريخ الكوني، مضاعفة بذلك الرقم القياسي السابق للمسافة. وتمكن الباحثون من التقاط الإشارة أولا باستخدام تلسكوب ميركات الراديوي في جنوب أفريقيا قبل أن يتأكدوا من موقع المجرة المستضيفة عبر تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا. وأوضح الدكتور ثيميا نانياكارا أحد كبار الباحثين في جامعة سيدني أن هذا الانفجار وقع في زمن لم يكن فيه كوكب الأرض ولا الشمس قد تكون بعد. وأظهرت البيانات الصادرة عن تلسكوب جيمس ويب أن مصدر الاندفاع مجرة شابة وصغيرة الحجم تتميز بمعدل مرتفع جدا لتشكيل النجوم وبنسبة متدنية من المعدن. ورجح العلماء أن يكون المصدر نجما نيوترونيا شديد المغناطيسية يعرف باسم النجوم المغناطيسية ماجنيتارز. وأشار الفلكيون إلى أن هذه الاكتشافات تفتح آفاقا جديدة لرسم خرائط للمادة غير المرئية في أطراف الكون وفهم اللبنات الأساسية لتشكيل المجرات. أعزائي المستمعين، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن نترككم مع المغنية المخضرمة أجدا بيكان.

نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا. مظلة العالم التركي، منظمة الدول التركية. تتضاعف قوة منظمة الدول التركية التي تأسست باجتماع الدول التركية يوما بعد يوم وتواصل رفع اسمها عليا. تاريخ مشترك، أدب مشترك، خارطة مشتركة وأبجدية مشتركة، ومقترح طريق الحرير التركي. لقد تلاحمت صفوف العالم التركي وتعمل على تعزيز أشكال التعاون بين دولها. منظمة تضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وكيرغيزستان وأوزبكستان كأعضاء كاملين، وتتمتع فيها الجمهورية التركية القبرصية الشمالية والمجر وتركمانستان بصفة مراقب. تأسست منظمة الدول التركية أولاً باسم مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية بموجب اتفاقية نخجيفان التي وقعتها أذربيجان وكازاخستان وكيرغيزستان وتركيا في 3 أكتوبر 2009. وتغير اسم المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية خلال قمة جرت في اسطنبول في نوفمبر 2 عام 2021، ويحتفل بيوم 3 أكتوبر 2 في العالم التركي باعتباره يوم التعاون للدول التركية. كان رئيس

الجمهورية السيد رجب طيب أردوان قد شدد على أن المنظمة أصبحت منصة يقتدى بها وتعمل على تعزيز مناخ الاستقرار والرخاء في الجغرافيا الأوروآسيوية وما وراءها، مشيرا إلى أن الإرادة القوية التي ستجعل العالم التركي قائما إلى الأبد متوفرة وبكثرة لدى المشاركين في قمم منظمة الدول التركية. وأوضح رئيس الجمهورية أردوغان أن العالم التركي بتقاليده الدولية القوية وبنيته الاجتماعية المتماسكة ومنظمات المجتمع المدني الاستشرافية لديه يعيش حالة من الصحوة والنهوض الجديد. حول أهمية المنظمة، قال رئيس الجمهورية أردوغان في مرحلة انشلت فيه التكتلات التي تفتقر إلى الأطر التاريخية والثقافية والمؤسسية العادلة، أصبحت منظمة الدول التركية مركزاً لصوت جديد ونفس جديد وطاقة متجددة. تعمل المشاريع التي تتشكل بقيادة تركيا على تعزيز التضامن في العالم التركي، وحسب الخبراء تمضي المنظمة بخطى حثيثة نحو تحولها خلال السنوات القادمة إلى منظمة فاعلة على مستوى يوازي هياكل دولية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. تهدف المنظمة إلى خدمة لتكامل العالم التركي الذي يمتلك قيما تاريخية وثقافية مشتركة، وتنفذ أنشطة تهدف إلى إرساء قواعد التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات متعددة تتراوح من الاقتصاد إلى السياسة ومن التعليم إلى الثقافة ومن الدفاع إلى الأمن ومن النقل إلى الجمارك ومن السياحة إلى الرياضة. والمنظمة التي يزداد حضورها الإقليمي حالياً أصبحت خلال 15 عاماً منظمة دولية تعزز الموقع الجيوستراتيجي للعالم التركي بفضل دولها الأعضاء التي تمتلك مساحة إجمالية تبلغ 4,250,000 كيلومتر مربع وتعداد سكاني يناهز 160 مليون نسمة. تتألف المنظمة التي تتخذ من اسطنبول مقرا لها من مجلس رؤساء الدول ومجلس وزراء الخارجية ومجلس الحكماء المكون من شخصيات خبيرة من كل دولة ولجنة كبار الموظفين والأمن العامة. إلى جانب ذلك، تعمل المنظمة كمظلة جامعة لآليات التعاون القائمة مثل الجمعية البرلمانية للدول التركية والأكاديمية التركية والمنظمة الدولية للثقافة التركية وصندوق الاستثمار التركي ومؤسسة الثقافة والتراث التركي. كما تقيم المنظمة شراكات مع العديد من المنظمات الدولية الهامة وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الجمارك العالمية. ومن خلال افتتاح مكتب تمثيلي لها في العاصمة المجرية بودابست، تهدف المنظمة إلى تعزيز علاقاتها مع المجر كعضو مراقب، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة فيشغراد وزيادة حضورها في القارة الأوروبية. تحددت الآفاق الاستراتيجية للمستقبل من خلال وثيقة رؤية العالم التركي 2040، وتهدف المنظمة إلى ترسيخ مناخ الثقة المتبادلة في العالم التركي وتعزيز التضامن السياسي وإعطاء زخم لفرص التعاون الاقتصادي والفني وبناء العلاقات الإنسانية على أسس سليمة وتسجيل الموروث التاريخي والثقافي للعالم التركي على أوسع نطاق. واتفق قادة دول المنظمة الذين اجتمعوا مؤخرا في كازاخستان بمناسبة الذكرى السنوية 10 لتأسيسها تحت شعار العصر التركي على مواصلة التعاون الوثيق في مجالات الصناعات الدفاعية والشؤون العسكرية لتحقيق التنسيق والتعاون الأمني الوثيق تحت مظلة المنظمة. وفي حين يزداد اهتمام الشعوب بالقيم التاريخية والثقافية المشتركة عبر أنشطة المؤسسات التابعة، قُبلت الأنباء المتعلقة بالتوافق على الأبجدية التركية المشتركة المكونة من 34 حرفاً ضمن لجنة الأبجدية المشتركة للأكاديمية التركية بابتهاج كبير في العالم التركي. وعقب تأسيس المنظمة عقدت 10 قمم في ألماطي عام 2011 وبشكك عام 2012 وجبالة عام 2013 وبودروم عام 2014 وأستن عام 2015 وتشولبون أتا عام 2018 وباكيو عام 2019 واسطنبول عام 2021 وسمرقند عام 2022 وأستن عبر 2023.

التقى رؤساء الدول في قمتين استثنائيتين، الأولى عبر الإنترنت في أبريل نيسان عام 2020، الثانية في أنقرة في مارس آذار 2023، بالإضافة إلى عقد قمتين غير رسميتين، هما قمة تركستان عبر الإنترنت في مارس آذار 2021 وقمة شوشة في يوليو تموز عام 2024. وفي نوفمبر تشرين الثاني 2024 عقدت القمة 11 للمنظمة في بيشكيك تحت شعار تمكين العالم التركي، التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة والمستقبل الرقمي والأمن للجميع. وفي أكتوبر تشرين الأول 2025 عقدت القمة 12 تحت شعار السلم والأمن الإقليميان في مدينة جابالا الأذربيجانية. كما عقدت القمة غير الرسمية لرؤساء دول وحكومات منظمة الدول التركية في 21 من مايو أيار عام 2025 في بودابست لتكون أول قمة تعقد على أراضي دولة تتمتع بصفة عضو مراقب. وفي 15 من مايو أيار 2026 عقدت قمة غير رسمية للمنظمة في مدينة تركستان بكازاخستان تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية. وتستعد المنظمة التي استضافت 12 قمة على مستوى رؤساء الدول منذ تأسيسها لعقد قمتها 13 في أنقرة في 30 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. في يوم تاريخي يرمز إلى الوحدة والتراث المشترك، أعلن مجلس رؤساء دول منظمة الدول التركية خلال اجتماعه في بيشكيك في 6 من نوفمبر تشرين الثاني 2024 عن قرار مفصلي برز من بين قرارات عديدة اتخذت خلال القمة، وكتعبيرا عن الروابط الثقافية والتاريخية العميقة التي تجمع الشعوب التركية وإرادتها الراسخة لتعزيز التعاون والتضامن والتقدم، اعتمد المجلس على منظمة الدول التركية كرمز لأهدافها المشتركة. عكس العالم الجديد التراث الثقافي للعالم التركي، وأشار إلى القيم التاريخية المشتركة. يتكون العالم الجديد الذي يؤكد على التقاليد التركية الإسلامية من نجمة ثمانية الأضلاع. جاء تصميم العالم حاملاً الشكل الثماني والهلال والنجمة مع شمس ذات أشعة متساوية التوزيع على خلفية ذات لون أزرق تركوازي. تعرف النجمة ثمانية الأضلاع في الوقت ذاته بنجمة السلاجقة، ويتمثل الشكل الثماني المضاف إلى العلم هيكلية الدولة التركية الممتدة عبر القرون، كما تشير كل الزوايا الثمانية للنجمة إلى الدول الأعضاء كاملة العضوية والدول المراقبة في منظمة الدول التركية.

مرحبا بالجميع، أحييكم اليوم بصفتي البطلة الخارقة فاطمة الفضولية. أجل أجل، لقد سمعت جيدا، لقد أصبحت بطلة خارقة ولم يلدغني عنكبوت ولا تصعقني صاعقة. لقد تطورت هذه العملية بشكل طبيعي تماما، ولا ما زلت لا أرتدي لباس ضيق ولا أملك رداء أيضا، لكنني خارقة، هذه معلومة أكيدة. ربما كنت متواضعة جدا لدرجة أنني لم أدرك ذلك حتى الآن، من يدري؟ لكن يبدو أنكم لا تصدقونني. يا إلهي، كم أنتم غيورون! هيا هيا كونوا صادقين الآن. أنتم تقولون لأنفسكم: مستحيل يا فاطمة، أنت ما علاقتك بكل هذا؟ يا حيف. حسنا، إذا سأثبت لكم ذلك. سأجري تجربة صغيرة الآن، هل أنتم مستعدون؟ أنا مستعدة، الأبطال الخارقون دائما يكونوا على استعداد. حاليا أمامي كوبان من الماء، أحدهما بدرجة حرارة 10 درجات مئوية أي بارد، والآخر بدرجة حرارة 100 درجة مئوية أي ساخن. الكوبان متشابهان، نفس الشكل، نفس الحجم، نفس كمية الماء، لذا لا يوجد أي تفضيل. أولا أسكب الماء البارد، فقط أصغه جيدا. هل سمعتم؟ حان وقت الماء الساخن بدرجة حرارة 100 درجة مئوية. هل سمعتم الفرق؟ لا يمكنكم، لأن هذه هي قوتي الخارقة. عفوا، فريق الإنتاج يشير إلى شيء ما. ماذا؟ لقد سمعوا الفرق.

فريق أيضا؟ كيف يمكن ذلك؟ فضيحة يا فريق الإنتاج، أوقفوا التسجيل. بغض النظر عن مسحتنا، الماء الساخن والبارد يصدران أصواتا مختلفة بالفعل. أتسألون لماذا؟ لأن الأمر يتعلق تماما بلزوجة الماء أي سيولته. الماء البارد أكثر كثافة من الماء الساخن. الماء عند درجة حرارة 10 درجات مئوية يكون أكثر كثافة بخمس مرات تقريبا من الماء عند درجة حرارة 100 درجة مئوية. لا يمكنك رؤية ذلك، ولكن يمكنك سماعه عندما تصب الماء في الكوب. دعوني أشرح لكم ذلك بمثال آخر. فكروا في العسل، نجم مائدة الإفطار. عندما يكون باردا لا يتدفق بسهولة، ولكن ماذا لو قمت بتسخينه قليلا؟ فجأة يصبح سائلا على الفور. خلاصة القول، جميعنا نمتلك هذه القوة الخارقة، وفي المكاتب المفتوحة يمكننا جميعا سماع من يصب الماء الساخن في كوبه. يعني إذن، هل هذه القدرة فطرية أم مكتسبة؟ لم تقدم الأوساط العلمية حتى الآن إجابة قاطعة بشأن هذه المسألة، ومع ذلك يعتقد أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر حساسية بشكل فطري تجاه بعض الاختلافات الصوتية، وبالتالي قد يطورون هذه المهارة بسهولة أكبر. لكن لا تقلقوا، أنا أحبكم حتى لو لم تكونوا قادرين على سماع الفرق. ومع ذلك لن يكون من الخطأ القول أن هذه القدرة تتطور عادة مع الخبرة. لابد أن الطهاة والنادلون هم أولئك الخبراء، لأنهم يتعاملون مع السوائل الساخنة والباردة عشرات المرات في اليوم. حسناً، لقد تحدثت كثيراً عن الماء الساخن والسائل حتى شعرت بالعطش. أعزائي فريق الإنتاج، هيا أحضروا لأختكم الخارقة فاطمة الفضولية كوباً من الشاي اللذيذ، وعله أن لا يكون فاتراً، فأنا أفرق ذلك بالسمع. قطعتان من السكر، ممتاز.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

20 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وجمعتكم مباركة. إليكم نشرة الأنباء من إذاعة صوت تركيا. صرح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بأن العدالة ليست مجرد مفهوم قانوني بل هو أيضا قيمة إنسانية مشتركة، وقال العدالة أساس الدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في قمة العدالة الدولية المنعقدة في مدينة اسطنبول. وأردف أردوغان قائلا: الأهم من ذلك أنه على مدى 3 سنوات يقتل الناس بوحشية أمام أعين العالم أجمع، ويستشهد المدنيون بلا رحمة، وحتى الآن استشهد أكثر من 74,000 شخص.

معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أنه سويت المدارس بالأرض وقصفت الجامعات والمستشفيات ودور العبادة بالرغم من كونها من بين الأماكن المقدسة حتى وقت الحرب. كما فقد الآلاف من الأطفال أيديهم وأقدامهم وأطرافهم، وتحولت غزة إلى أكبر معسكر اعتقال في العالم على يد شبكة الإبادة الجماعية المتغطرسة والمتطرفة التي لا تشبع وتعتبر نفسها فوق القانون الدولي. كما تعلمون، تم التوصل إلى وقف إطلاق النار العام الماضي بمساهمة من بلدنا، ولآلاف المرات انتهكت الحكومة الإسرائيلية وقف إطلاق النار هذا والذي التزم به إخواننا وأخواتنا الفلسطينيون. منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 من أكتوبر تشرين الأول 2025، استشهد 1500 فلسطيني في هذه الهجمات وأصيب أكثر من 5000. وتستمر أنشطة الاستيطان غير القانونية في الضفة الغربية إلى جانب الجريمة المنظمة التي ترعاها الدولة وأعمال العنف التي ترتكبها جماعات المتطرفة. تتعرض المواقع المقدسة أيضا في القدس للنهب، ويهدد قطاع الطرق ووضعها التاريخي والقانوني. وتعتبر إسرائيل السلام والأمن في المنطقة ولا سيما جيرانها تهديدا مباشرا لها. يؤسفني القول أن المجتمع الدولي لم يبدي الاستجابة اللازمة لهذا الوضع المأساوي، والآليات القضائية والعقوبات لا تفعل كما ينبغي. لقد أوضحت تركيا موقفها جليا سواء من خلال طلب التدخل في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، أو من خلال وقف معاملتها التجارية مع إسرائيل بشكل كامل، أو من خلال إصدار نشرات حمراء بحق مرتكبي الهجوم المسلح على قناة السويس. لا بد لي من التأكيد على هذا مجددا اليوم، والتأكيد أنه اختبار للإنسانية أمام العالم أجمع، إنه اختبار لصدقنا جميعا. ستتحمل تركيا المشاق إذا لزم الأمر، ولكنها لن تتخلى عن أولئك الذين وضعوا أملهم فيها والذين ظلموا. لهذا السبب تحديدا نقول عالم أكثر عدلا ممكن. أود أيضا أن يعلم الجميع بصفتي ابنا للأمة التركية ورئيسا لها أننا ما دمنا أحياء وما دمنا نملك القوة والقدرة على الكلام، سنظل صوت المظلومين والضحايا، وسندافع عن حقوقهم وعن العدالة، وفي كل منبر نتواجد فيه وعلى كل طاولة نجلس عليها سنظل صوت المهمشين والفقراء والمحتاجين. أود أن أؤكد مجددا اليوم أننا نتوقع منكم أقصى دعم ممكن لهذه الجهود، ونتوقع دعمكم القوي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة أيضا. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2 مليون بحاجة ماسة إلى المساعدات والمأوى قبل حلول فصل الشتاء المتوقع أن يكون قاسيا رغم مرور عام على إعلان إيقاف إطلاق النار. وأوضح المنسق الإقليمي للأزمات بالمنظمة كارل بيكر خلال إحاطة إعلامية عبر الإنترنت في مقر الأمم المتحدة بجنيف أن الاستجابة الراهنة لقطاع المأوى لا تزال بعيدة جدا عن الحجم المطلوب لحماية السكان مع بدء هطول الأمطار. وأشار إلى أن المواد المتاحة حاليا لا تغطي سوى 17% فقط من الاحتياجات الخاصة بفصل الشتاء. كما حذر بيكر من أن أكثر من نصف الخيام والملاجئ المؤقتة في وضع سيء للغاية وتتطلب استبدالا عاجلا، لافتا الانتباه لأن التقديرات المناخية تشير إلى احتمالية تعرض المنطقة لشتاء طويل وشديد الرطوبة بسبب ظاهرة النينيو، مما يضع نحو 1,800,000 نازح يعيشون في مناطق عارضة للفيضانات تحت خطر كارثة إنسانية متجددة. وشدد المسؤول الأممي على أن تلبية الاحتياجات الإنسانية والوفاء بالتعهدات يتطلبان الدخول الفوري والمنتظم لمواد البناء والمأوى دون أي عوائق. انتهك الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية وقف إطلاق النار في غزة 5223 مرة منذ 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025. هذا وكان من المفترض أن توقف إسرائيل هجماتها على غزة التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول 2023 بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر تشرين الأول 2025، لكنها لم تفعل ذلك. إذ انتهكت إسرائيل بنود وقف إطلاق النار التي نصت على وقف الهجمات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق انتشاره وتبدل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية آلاف المرات.

وفي إطار المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار انسحبت إسرائيل إلى الخط الأصفر، وكان هذا الخط في البداية وهميا حيث وضعت إسرائيل كتلا خرسانية صفراء لجعله ملموسا، معلنة أن أي شخص يقترب من الخط أو يحاول عبوره سيواجه إطلاق النار. ورغم ذلك عبر الجيش الإسرائيلي الخط الذي انسحب منه مرارا مواصلا هجماته على الفلسطينيين. وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية ومداهمته وهجماته المسلحة وهدم المباني وانتهاكاته للحدود، فقد وسع أيضا الخط الأصفر غربا ليمتد إلى الأراضي التي انسحب منها. أعلنت مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women في جنيف صوفيا كالتورب أن التقديرات تشير إلى مقتل أو إصابة نحو 50,000 امرأة وفتاة في قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. جاءت تصريحات كالتورب خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث قدمت تقييما للأوضاع المأساوية في قطاع غزة جراء الهجمات والحصار الإسرائيلي المستمر. وأكدت كالتورب أن حجم المعاناة في غزة يمكن قياسه من خلال ما تعيشه النساء وفتيات القطاع، قائلة: نقدر أن ما يقارب 50,000 امرأة وفتاة قد قتلنا أو أصبنا بجروح خطيرة منذ أكتوبر 2023، ولقي أكثر من 38,000 منهن حتفهن، بينما أصيبت 11,700 بجروح خطيرة تسببت في إعاقات ستستمر مدى الحياة. يعد هذا الرقم ما يعادل واحدة من كل 21 امرأة وفتاة في غزة. وأوضحت أيضا أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 فقدت 277 امرأة وفتاة حياتهن في غزة، مشددة على أن خلف كل رقم امرأة أو ابنة أو زوجة أو صديقة كانت تملك أحلاما وآلاما وآمالا وتساهم في مجتمعها وعائلتها.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: في تعليق طريف يحمل الكثير من السخرية الدبلوماسية، ردت الحقوقية جنوب أفريقية نافي بيلاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2026 تقديرا لجهودها في إرساء السلام وتعزيز القانون الدولي، ردت على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها أحقيته بالجائزة بالقول: إذا صفقتم قليلا فقد أشارك هذه الجائزة مع ترامب. إذ شاركت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد مقطع فيديو عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وثقت فيها اللحظة المؤثرة لتلقي بيلاي نبأ فوزها بالجائزة. وقالت كالامارد في تعليقها على الفيديو: لحظة لا تصدق، نافي بيلاي تفوز بجائزة نوبل للسلام، نحن الآن معا في محكمة نورنبرغ ولا يمكن التفكير في رمزية أقوى لهذا التكريم، نحن جميعا في غاية السعادة. من جانبها عبرت بيلاي عن سعادتها العارمة لتلقيها خبر الفوز وهي محاطة بزملائها المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي معرض إشارتها إلى تقريرها الأخير الذي وصفت فيه ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، كما ذكرت أنها تلقت إشادات بشجاعتها في أعقاب نشر هذا العمل معلقة بدهشة: لماذا يحتاج المرء إلى الشجاعة لقول الحقيقة؟ يذكر أن باكستان وإسرائيل وكمبوديا كانت قد أعلنت في وقت سابق ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026 نظرا لمساهماته المزعومة في حل النزاعات. كشفت شركة أوبن AI عن استخدام عملاء مرتبطين بإيران بأدوات الذكاء الاصطناعي وهويات مزيفة لنشر مقالات وتقارير إخبارية تنتقد الحرب الأمريكية على إيران في عدة وسائل إعلام أمريكية ودولية. وأوضحت الشركة في بيان عبر مدونتها الرسمية أن نحو 12 مؤسسة إعلامية نشرت نحو 100 مقال كتبتها 7 صحفيين بهويات وهمية، مشيرة إلى حظر حسابات تشات جي بي تي التي استخدمت اللغة الفارسية في صياغة المقالات وإعداد المقترحات التحريرية وإنتاج تعليقات للتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. ولفتت أوبن AI الانتباه إلى أن الحسابات المحظورة طالبت نموذج الذكاء الاصطناعي بتوليد تعليقات تصف الولايات المتحدة بالقوة

معتدية وإسرائيل بالحليف غير الموثوق مقابل إظهار إيران في مظهر الضحية الصامدة. اكتشف علماء الفلك أبعد اندفاع راديوي سريع تم تسجيله حتى الآن، وهو عبارة عن دفق طاقي غامض قطع الفضاء لأكثر من 10 مليارات عام قبل أن يصل إلى كوكب الأرض. وأفادت الدراسة المنشورة في مجلة ساينس العلمية بأن الاندفاع الذي أطلق عليه اسم FRB 2024-0304B يعود إلى مرحلة مبكرة من عمر الكون عندما كان عمره نحو 3 مليارات سنة فقط، ما يعني أن هذه الإشارة قطعت مسافة تعادل 80% من التاريخ الكوني، مضاعفة بذلك الرقم القياسي السابق للمسافة. وتمكن الباحثون من التقاط الإشارة أولا باستخدام تلسكوب ميركات الراديوي في جنوب أفريقيا قبل أن يتأكدوا من موقع المجرة المستضيفة عبر تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا. وأوضحت الدكتورة ثيميا نانياكارا أحد أكبر الباحثين في جامعة سيدني أن هذا الانفجار وقع في زمن لم يكن فيه كوكب الأرض ولا الشمس قد تكونت بعد. وأشار الفلكيون أن هذه الاكتشافات تفتح آفاقا جديدة لرسم خرائط للمادة غير المرئية في أطراف الكون وفهم اللبنات الأساسية لتشكيل المجرات. أعزائي المستمعين، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا، دمتم بألف خير. نترككم الآن مع أغنية لأجل

يخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا. مظلة العالم التركي، منظمة الدول التركية. تتضاعف قوة منظمة الدول التركية التي تأسست باجتماع الدول التركية يوما بعد يوم، وتواصل رفع اسمها عليا. تاريخ مشترك، أدب مشترك، خارطة مشتركة، وأبجدية مشتركة، ومقترح طريق الحرير التركي. لقد تلاحمت صفوف العالم التركي وتعمل على تعزيز أشكال التعاون بين دولها. منظمة تضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وكيرغيزستان وأوزبكستان كأعضاء كاملين، وتتمتع فيها الجمهورية التركية القبرصية الشمالية والمجر وتركمانستان بصفة مراقب. تأسست منظمة الدول التركية أولاً باسم مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية، بموجب اتفاقية نخجيفان التي وقعتها أذربيجان وكازاخستان وكيرغيزستان وتركيا في 3 أكتوبر 2009. وتغير اسم المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية خلال قمة جرت في اسطنبول في نوفمبر 2 عام 2021، ويحتفل بيوم 3 أكتوبر 2001 في العالم التركي باعتباره يوم التعاون للدول التركية. كان رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان قد شدد على أن المنظمة أصبحت منصة يقتدى بها، وتعمل على تعزيز مناخ الاستقرار والرخاء في الجغرافيا الأوروآسيوية وما وراءها، مشيرا إلى أن الإرادة القوية التي ستجعل العالم التركي قائما إلى الأبد متوفرة وبكثرة لدى المشاركين في قمم منظمة الدول التركية. وأوضح رئيس الجمهورية أردوغان أن العالم التركي بتقاليده الدولية القوية وبنيته الاجتماعية المتماسكة ومنظمات المجتمع المدني الاستشرافية لديه يعيش حالة من الصحوة والنهوض الجديد. حول أهمية المنظمة، قال رئيس الجمهورية أردوغان في مرحلة انشلت فيه التكتلات التي تفتقر إلى الأطر التاريخية والثقافية والمؤسسية العادلة، أصبحت منظمة الدول التركية مركزاً لصوت جديد ونفس جديد وطاقة متجددة. تعمل المشاريع التي تتشكل بقيادة تركيا على تعزيز التضامن في العالم التركي، وحسب الخبراء تمضي المنظمة بخطى حثيثة نحو تحولها خلال السنوات القادمة إلى منظمة فاعلة على مستوى يوازي هياكل دولية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. تهدف المنظمة إلى خدمة لتكامل العالم التركي الذي يمتلك قيما تاريخية وثقافية مشتركة، وتنفذ أنشطة تهدف إلى إرساء قواعد التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات متعددة تتراوح من الاقتصاد إلى السياسة، ومن التعليم إلى الثقافة، ومن الدفاع إلى الأمن، ومن النقل إلى الجمارك، ومن السياحة إلى الرياضة. والمنظمة التي يزداد حضورها الإقليمي

حاليا أصبحت خلال 15 عاما منظمة دولية تعزز الموقع الجيوستراتيجي للعالم التركي بفضل دولها الأعضاء التي تمتلك مساحة إجمالية تبلغ 4,250,000 كيلومتر مربع وتعداد سكاني يناهز 160 مليون نسمة. تتألف المنظمة التي تتخذ من اسطنبول مقرا لها من مجلس رؤساء الدول ومجلس وزراء الخارجية ومجلس الحكماء المكون من شخصيات خبيرة من كل دولة ولجنة كبار الموظفين والأمن العامة. إلى جانب ذلك تعمل المنظمة كمظلة جامعة لآليات التعاون القائمة مثل الجمعية البرلمانية للدول التركية والأكاديمية التركية والمنظمة الدولية للثقافة التركية وصندوق الاستثمار التركي ومؤسسة الثقافة والتراث التركي. كما تقيم المنظمة شراكات مع العديد من المنظمات الدولية الهامة وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الجمارك العالمية. ومن خلال افتتاح مكتب تمثيلي لها في العاصمة المجرية بودابست، تهدف المنظمة إلى تعزيز علاقتها مع المجر كعضو مراقب، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة فيشيغراد، وزيادة حضورها في القارة الأوروبية. تحددت الآفاق الاستراتيجية للمستقبل من خلال وثيقة رؤية العالم التركي 2040، وتهدف المنظمة إلى ترسيخ مناخ الثقة المتبادلة في العالم التركي وتعزيز التضامن السياسي وإعطاء زخم لفرص التعاون الاقتصادي والفني وبناء العلاقات الإنسانية على أسس سليمة وتسجيل الموروث التاريخي والثقافي للعالم التركي على أوسع نطاق. واتفق قادة دول المنظمة الذين اجتمعوا مؤخرا في كازاخستان بمناسبة الذكرى السنوية 10 لتأسيسها تحت شعار العصر التركي على مواصلة التعاون الوثيق في مجالات الصناعات الدفاعية والشؤون العسكرية لتحقيق التنسيق والتعاون الأمني الوثيق تحت مظلة المنظمة. وفي حين يزداد اهتمام الشعوب بالقيم التاريخية والثقافية المشتركة عبر أنشطة المؤسسات التابعة، قُبلت الأنباء المتعلقة بالتوافق على الأبجدية التركية المشتركة المكونة من 34 حرفاً ضمن لجنة الأبجدية المشتركة للأكاديمية التركية بابتهاج كبير في العالم التركي. وعقب تأسيس المنظمة عقدت 10 قمم في ألماطي عام 2011 وبشكك عام 2012 وجبالة عام 2013 وبودروم عام 2014 وأستن عام 2015 وتشولبون أتا عام 2018 وباكيو عام 2019 واسطنبول عام 2021 وسمرقند عام 2022 وأستن عبر 2023. كما التقى رؤساء الدول في قمتين استثنائيتين، الأولى عبر الإنترنت في أبريل نيسان عام 2020، الثانية في أنقرة في مارس آذار 2023، بالإضافة إلى عقد قمتين غير رسميتين هما قمة تركستان عبر الإنترنت في مارس آذار 2021 وقمة شوشة في يوليو تموز عام 2024. وفي نوفمبر تشرين الثاني 2024 عقدت القمة 11 للمنظمة في بيشكك تحت شعار تمكين العالم التركي، التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة والمستقبل الرقمي والأمن للجميع. وفي أكتوبر تشرين الأول 2025 عقدت القمة 12 تحت شعار السلم والأمن الإقليميان في مدينة جابالا الأذربيجانية. كما عقدت القمة غير الرسمية لرؤساء دول وحكومات منظمة الدول التركية في 21 من مايو أيار عام 2025 في بودابست لتكون أول قمة تعقد على أراضي دولة تتمتع بصفة عضو مراقب. وفي 15 من مايو أيار 2026 عقدت قمة غير رسمية للمنظمة في مدينة تركستان بكازاخستان تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية. وتستعد المنظمة التي استضافت 12 قمة على مستوى رؤساء الدول منذ تأسيسها لعقد قمتها 13 في أنقرة في 30 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. في يوم تاريخي يرمز إلى الوحدة والتراث المشترك، أعلن مجلس رؤساء دول منظمة الدول التركية خلال اجتماعه في بشكك في 6 من نوفمبر تشرين الثاني 2024
عن قرار مفصلي برز من بين قرار

قرارات عديدة اتخذت خلال القمة، وكتعبير عن الروابط الثقافية والتاريخية العميقة التي تجمع الشعوب التركية وإرادتها الراسخة لتعزيز التعاون والتضامن والتقدم، اعتمد المجلس على منظمة الدول التركية كرمز لأهدافها المشتركة. عكس العالم الجديد التراث الثقافي للعالم التركي، وأشار إلى القيم التاريخية المشتركة. يتكون العالم الجديد الذي يؤكد على التقاليد التركية الإسلامية من نجمة ثمانية الأضلاع. جاء تصميم العالم حاملاً الشكل الثماني والهلال والنجمة مع شمس ذات أشعة متساوية التوزيع على خلفية ذات لون أزرق تركوازي. تعرف النجمة ثمانية الأضلاع في الوقت ذاته بنجمة السلاجقة، ويتمثل الشكل الثماني المضاف إلى العلم هيكلية الدولة التركية الممتدة عبر القرون، كما تشير كل الزوايا الثمانية للنجمة إلى الدول الأعضاء كاملة العضوية والدول المراقبة في منظمة الدول التركية. إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.

مرحبا بالجميع، أحييكم اليوم بصفتي البطلة الخارقة فاطمة الفضولية. أجل أجل، لقد سمعت جيدا، لقد أصبحت بطلة خارقة ولم يلدغني عنكبوت ولا تصعقني صاعقة. لقد تطورت هذه العملية بشكل طبيعي تماما، ولا ما زلت لا أرتدي لباس ضيق ولا أملك رداء أيضا، لكنني خارقة، هذه معلومة أكيدة. ربما كنت متواضعة جدا لدرجة أنني لم أدرك ذلك حتى الآن، من يدري؟ لكن يبدو أنكم لا تصدقونني. يا إلهي، كم أنتم غيورون! هيا هيا كونوا صادقين الآن. أنتم تقولون لأنفسكم: مستحيل يا فاطمة، أنت، ما علاقتك بكل هذا؟ يا حيف. حسنا، إذن سأثبت لكم ذلك، سأجري تجربة صغيرة الآن. هل أنتم مستعدون؟ أنا مستعدة، الأبطال الخارقون دائما يكونوا على استعداد. حاليا أمامي كوبان من الماء، أحدهما بدرجة حرارة 10 درجات مئوية أي بارد، والآخر بدرجة حرارة 100 درجة مئوية أي ساخن. الكوبان متشابهان، نفس الشكل، نفس الحجم، نفس كمية الماء، لذا لا يوجد أي تفضيل. أولا أسكب الماء البارد، فقد أصغ جيدا. هل سمعتم؟ حان وقت الماء الساخن بدرجة حرارة 100 درجة مئوية. هل سمعتم الفرق؟ لا يمكنكم، لأن هذه هي قوتي الخارقة. عفواً، فريق الإنتاج يشير إلى شيء ما. ماذا؟ لقد سمعوا الفرق أيضاً؟ كيف يمكن ذلك؟ فضيحة! يا فريق الإنتاج، أوقفوا التسجيل! بغض النظر عن مسحتنا، الماء الساخن والبارد يصدران أصواتاً مختلفة بالفعل. أتسألون لماذا؟ لأن الأمر يتعلق تماماً بلزوجة الماء أي سيولته. الماء البارد أكثر كثافة من الماء الساخن. الماء عند درجة حرارة 10 درجات مئوية يكون أكثر كثافة بخمس مرات تقريباً من الماء عند درجة حرارة 100 درجة مئوية. لا يمكنك رؤية ذلك، ولكن يمكنك سماعه عندما تصب الماء في الكوب. دعوني أشرح لكم ذلك بمثال آخر. فكروا في العسل، نجم مائدة الإفطار. عندما يكون بارداً لا يتدفق بسهولة، ولكن ماذا لو قمت بتسخينه قليلاً؟ فجأة يصبح سائلاً على الفور. خلاصة القول، جميعنا نمتلك هذه القوة الخارقة، وفي المكاتب المفتوحة يمكننا جميعاً سماع من يصب الماء الساخن في كوبه. يعني

إذن هل هذه القدرة فطرية أم مكتسبة؟ لم تقدم الأوساط العلمية حتى الآن إجابة قاطعة بشأن هذه المسألة، ومع ذلك يعتقد أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر حساسية بشكل فطري تجاه بعض الاختلافات الصوتية، وبالتالي قد يطورون هذه المهارة بسهولة أكبر. لكن لا تقلقوا، أنا أحبكم حتى لو لم تكونوا قادرين على سمع الفرق. ومع ذلك لن يكون من الخطأ القول أن هذه القدرة تتطور عادة مع الخبرة. لابد أن الطهاة والنادلون هم أولئك الخبراء، لأنهم يتعاملون مع السوائل الساخنة والباردة عشرات المرات في اليوم. حسناً، لقد تحدثت كثيراً عن الماء الساخن والسائل حتى شعرت بالعطش. أعزائي فريق الإنتاج، هيا أحضروا لأختكم الخارقة فاطمة الفضولية كوباً من الشاي اللذيذ، وعله أن لا يكون فاتراً، فأنا أفرق ذلك بالسمع. قطعتان من السكر، ممتاز.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.